0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 8 أكتوبر 2021 لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: العالم الياباني سواي كينسو يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، منظمة نيهون هيدانكيو تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها، روسيا تشن هجوما على شركة في أوكرانيا تابعة لشركة اليابان للتبغ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصبح العالم الياباني سواي كينسو أحد فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام لاكتشافه التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وقد أوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن بعض الجزيئات لها صور معكوسة، ولكن في بعض الحالات كما هو الحال في مجال الأدوية قد يرغب العلماء في الحصول على جانب واحد فقط، وهذا أمر شائع في الطبيعة، ولكن لم يكن من الممكن إعادة إنتاجه في المختبر حتى اكتشف سواي كيفية تشكيل نصف صورة معكوسة فقط. وتقول الأكاديمية إن سواي هو أول من حقق ذلك. وقد ولد سواي البالغ من العمر 76 عاما في محافظة هيروشيما، وهو الآن أستاذ فخري

في جامعة طوكيو للعلوم. هذا وقد التقى العالم الياباني سواي كينسو الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء مناصفة بالصحفيين في جامعة طوكيو للعلوم في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وسواي أستاذ فخري في الجامعة، وظهر في مكان انعقاد المؤتمر الصحفي مرتديا بذلة وتلقى باقة من الزهور بابتسامة. وفي حديثه للصحفيين قال سواي إنه ممتن للغاية لهذا التقدير وسعيد للغاية لأنه تقاسم الجائزة مع الكيميائي الفرنسي هنري بي كاغان، وقال إنه لم يكن ليتمكن من التوصل إلى الاكتشاف الذي أدى إلى تكريمه لولا مساعدة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة. وقال سواي إنه يشعر بامتنان بالغ لأن الإعلان عن الفائزين بالجائزة قد ساهم في زيادة الوعي بمجال أبحاثهم وساعد في توضيح سياقه. وقال على الرغم من أنني لا أستطيع أن أقول أنني لم أواجه أي صعوبات، إلا أنني لم أشعر بالضيق أبدا لأنني كنت قادرا على القيام باكتشافات جديدة، وهي عملية استمتعت بها ووجدتها مؤثرة. وقال إنه أجرى بحثه دون أن يعلم ما إذا كان سيؤدي إلى النتيجة التي يريدها، وأضاف أن أهمية اكتشافه لم تفهم بالكامل بعد ولا بد أن تظهر أشياء رائعة أخرى. وقال إنه يأمل بالمساهمة في مجال بحثه بأي طريقة ممكنة.

أقامت مجموعة من الناجين اليابانيين من القصف الذري حائزة على جائزة نوبل، أقامت احتفالا بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها. وحضر الفعاليات التي أقيمت في طوكيو يوم الأربعاء نحو 140 شخصا. وكانت منظمة نيهون هيدانكيو أو الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية التي تأسست عام 1956 كانت قد حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2024. وبدأ المشاركون بالوقوف لحظة صمت حدادا على ضحايا القصف الذري في عام 1945 والصلاة من أجل انتهاء الصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم. وأشار الرئيس المشارك للمجموعة تاناكا تيرومي إلى أن 81 عاما قد مرت على القصف الذري ومر 70 عاما على تأسيس هيدانكيو، لكن التهديدات النووية لا تزال قائمة. وقال إن المنظمة ستنقل أمنيات الناجين من القصف الذري أو الهيبوكشا إلى الأجيال الشابة والراغبين في القضاء على الأسلحة النووية، كما ستواصل المنظمة مطالبة الحكومة اليابانية بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية وأن تتبوأ مكانة رائدة في حركة عالمية للقضاء على هذه الأسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة على فرع لشركة يابانية لتصنيع التبغ في أوكرانيا، مدعية أنها كانت تنتج ذخيرة للقوات الأوكرانية. ونفت شركة جابان توباكو انترناشونال جي تي آي هذه المزاعم، كما صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK كتابيا بأن جميع موظفيها بخير. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها شنت ضربة واسعة النطاق على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية لموانئ وسفن باستخدام أسلحة أرضية وبحرية وجوية وطائرات مسيرة. وشمل ذلك مصنع التبغ التابع لشركة جي تي آي في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا. وجاء في البيان الرسمي لشركة جي تي آي: تقوم شركة جي تي آي بتصنيع وبيع منتجات التبغ ولم تشارك قط في الإنتاج العسكري. وجاء في البيان أيضا أن المصنع تعرض لضربات في عدة مناسبات وأن عملياته قد تم تعليقها قبل الضربات. داهمت لجنة التجارة العادلة اليابانية 4 من كبار مصنعي البيرة اليابانيين بتهم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، ويشتبه في قيامهم بتشكيل كارتيل احتكاري لتنسيق رفع أسعار البيرة. وتتخذ شركات أساهي برواريز وكيرين برواري وسابور برواريز وسانتوري سبيريتس تتخذ جميعها من طوكيو مقرا لها، وتمتلك أكثر من 90% من حصة سوق البيرة المحلية. وتقول المصادر إنه يشتبه بها بالتآمر لتحديد متى وكم سيتم رفع أسعار البيرة عند شحنها إلى تجار الجملة. وكانت الشركات قد رفعت الأسعار في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2022 وإبريل نيسان عام 2025، عازية ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وقد تزامن توقيت الإعلانين بشكل كبير. وجميع الشركات الأربع أعضاء في الاتحاد الياباني لمصنعي البيرة، وتشير مصادر إلى أن الاتحاد يعقد اجتماعات شهرية وأن مسؤولين على مستوى رؤساء الأقسام اجتمعوا سرا لتنسيق الأسعار، وشملت المناقشات المشروبات الشبيهة بالبيرة. وأعلنت كل شركة أنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق. وقد علق الأمين العام للجنة التجارة العادلة اليابانية إيواناري هيرو على هذه القضية، وقال: لا أنكر أن تحقيقا يجري اليوم، لكنني أفضل الامتناع عن التعليق على التفاصيل نظرا لأن المراجعة الأولوية جارية، وأولويتنا القصوى هي التحقق من وقائع القضية.
السيدات والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة ميه. دخل مايك محلاً لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك، نيهو نه، كاكوي.
3: أريشي نه. أنو، سميません. نينجا 博物館まで どう行ったらいいですか؟
2: この道をまっすぐ行ってください。
3: 博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك، نيهاوني.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: かっこいい.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
3: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
3: أنو، سميません.
0: من فضلك.
3: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب:
2: この道をまっすぐ行ってください.
0: سر على طول هذا الشارع.
2: 博物館は左にあります.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول:
3: وكريمشتا.
0: فهمت.
3: ありがとうございます.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا:
2: سا، إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك، نيهاوني. كاكوي.
3: أريشينا. أنو، سميません. نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
2: この道をまっすぐ行ってください. 博物館は左にあります.
3: わかりました. ありがとうございます.
2: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
3: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات:
4: نينجا 博物館
0: هو متحف النينجا،
4: ماده
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى،
4: どう行ったらいいですか؟
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين، اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
4: مادة،
0: ثم قولوا
4: どう行ったらいいですか؟ إتارا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
4: إيكو،
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا:
4: どう行ったらいいですか؟ نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
5: أنو، سميません. 金閣寺までどう行ったらいいですか؟ 101番のバスに乗ってください。
0: إليكم المعاني.
5: أنو، سميません.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد 金閣寺؟
4: 金閣寺
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
6: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
4: 101番
0: يعني رقم 101.
4: بس
0: هي الحافلة.
4: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
4: 乗る
0: أي يركب.
4: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
4: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
4: أنو سميماسين
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
6: أنو سميماسين كونو هوتيل ماده دو إيتارا إي ديسكا؟あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
4: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
7: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
4: 右
0: ويسار يعني
4: 左
0: وعلى طول الطريق.أو في خط مستقيم يعني
4: مسجو.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا
4: مسجو.
0: سر على طول الطريق يعني
4: مسجو إتتي كداساي.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
4: مغارو
0: أي ينعطف وقل
4: ميجي ني مغاتي كداساي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
5: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
8: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京から
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: العالم الياباني سواي كينسو يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، منظمة نيهون هيدانكيو تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها، روسيا تشن هجوما على شركة في أوكرانيا تابعة لشركة اليابان للتبغ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصبح العالم الياباني سواي كينسو أحد فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام لاكتشافه التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وقد أوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن بعض الجزيئات لها صور معكوسة، ولكن في بعض الحالات كما هو الحال في مجال الأدوية قد يرغب العلماء في الحصول على جانب واحد فقط، وهذا أمر شائع في الطبيعة، ولكن لم يكن من الممكن إعادة إنتاجه في المختبر حتى اكتشف سواي كيفية تشكيل نصف صورة معكوسة فقط. وتقول الأكاديمية إن سواي هو أول من حقق ذلك. وقد ولد سواي البالغ من العمر 76 عاما في محافظة هيروشيما، وهو الآن أستاذ فخري في جامعة طوكيو للعلوم. هذا وقد التقى العالم الياباني سواي كينسو الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء مناصفة بالصحفيين في جامعة طوكيو للعلوم في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وسواي أستاذ فخري في الجامعة، وظهر في مكان انعقاد المؤتمر الصحفي مرتديا بذلة وتلقى باقة من الزهور بابتسامة. وفي حديثه للصحفيين قال سواي إنه ممتن للغاية لهذا التقدير وسعيد للغاية لأنه تقاسم الجائزة مع الكيميائي الفرنسي هنري بي كاغان، وقال إنه لم يكن ليتمكن من التوصل إلى الاكتشاف الذي أدى إلى تكريمه لولا مساعدة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة. وقال سواي إنه يشعر بامتنان بالغ لأن الإعلان عن الفائزين بالجائزة قد ساهم في زيادة الوعي بمجال أبحاثهم وساعد في توضيح سياقه. وقال: على الرغم من أنني لا أستطيع أن أقول أنني لم أواجه أي صعوبات، إلا أنني لم أشعر بالضيق أبدا لأنني كنت قادرا على القيام باكتشافات جديدة، وهي عملية استمتعت بها ووجدتها مؤثرة. وقال إنه أجرى بحثه دون أن يعلم ما إذا كان سيؤدي إلى النتيجة التي يريدها، وأضاف أن أهمية اكتشافه لم تفهم بالكامل بعد، ولا بد أن تظهر أشياء رائعة أخرى. وقال إنه يأمل بالمساهمة في مجال بحثه بأي طريقة ممكنة.

أقامت مجموعة من الناجين اليابانيين من القصف الذري حائزة على جائزة نوبل، أقامت احتفالا بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها. وحضر الفعاليات التي أقيمت في طوكيو يوم الأربعاء نحو 140 شخصا. وكانت منظمة نيهون هيدانكيو أو الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية التي تأسست عام 1956 كانت قد حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2024. وبدأ المشاركون بالوقوف لحظة صمت حدادا على ضحايا القصف الذري في عام 1945 والصلاة من أجل انتهاء الصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم. وأشار الرئيس المشارك للمجموعة تاناكا تيرومي إلى أن 81 عاما قد مرت على القصف الذري ومر 70 عاما على تأسيس هيدانكيو، لكن التهديدات النووية لا تزال قائمة. وقال إن المنظمة ستنقل أمنيات الناجين من القصف الذري أو الهيبوكشا إلى الأجيال الشابة والراغبين في القضاء على الأسلحة النووية، كما ستواصل المنظمة مطالبة الحكومة اليابانية بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية وأن تتبوأ مكانة رائدة في حركة عالمية للقضاء على هذه الأسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة على فرع لشركة يابانية لتصنيع التبغ في أوكرانيا، مدعية أنها كانت تنتج ذخيرة للقوات الأوكرانية. ونفت شركة جابان توباكو انترناشونال جي تي آي هذه المزاعم، كما صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK كتابيا بأن جميع موظفيها بخير. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها شنت ضربة واسعة النطاق على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية لموانئ وسفن باستخدام أسلحة أرضية وبحرية وجوية وطائرات مسيرة. وشمل ذلك مصنع التبغ التابع لشركة جي تي آي في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا. وجاء في البيان الرسمي لشركة جي تي آي: تقوم شركة جي تي آي بتصنيع وبيع منتجات التبغ ولم تشارك قط في الإنتاج العسكري. وجاء في البيان أيضا أن المصنع تعرض لضربات في عدة مناسبات وأن عملياته قد تم تعليقها قبل الضربات. داهمت لجنة التجارة العادلة اليابانية 4 من كبار مصنعي البيرة اليابانيين بتهم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، ويشتبه في قيامهم بتشكيل كارتيل احتكاري لتنسيق رفع أسعار البيرة. وتتخذ شركات أساهي برواريز وكيرين برواري وسابور برواريز وسانتوري سبيريتس تتخذ جميعها من طوكيو مقرا لها، وتمتلك أكثر من 90% من حصة سوق البيرة المحلية. وتقول المصادر إنه يشتبه بها بالتآمر لتحديد متى وكم سيتم رفع أسعار البيرة عند شحنها إلى تجار الجملة. وكانت الشركات قد رفعت الأسعار في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2022 وإبريل نيسان عام 2025، عازية ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وقد تزامن توقيت الإعلانين بشكل كبير. وجميع الشركات الأربع أعضاء في الاتحاد الياباني لمصنعي البيرة، وتشير مصادر إلى أن الاتحاد يعقد اجتماعات شهرية وأن مسؤولين على مستوى رؤساء الأقسام اجتمعوا سرا لتنسيق الأسعار، وشملت المناقشات المشروبات الشبيهة بالبيرة. وأعلنت كل شركة أنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق. وقد علق الأمين العام للجنة التجارة العادلة اليابانية إيواناري هيرو على هذه القضية، وقال: لا أنكر أن تحقيقا يجري اليوم، لكنني أفضل الامتناع عن التعليق على التفاصيل نظرا لأن المراجعة الأولوية جارية، وأولويتنا القصوى هي التحقق من وقائع القضية.
السيدات والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 8 أكتوبر 2021 لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: العالم الياباني سواي كينسو يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، منظمة نيهون هيدانكيو تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها، روسيا تشن هجوما على شركة في أوكرانيا تابعة لشركة اليابان للتبغ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصبح العالم الياباني سواي كينسو أحد فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام لاكتشافه التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وقد أوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن بعض الجزيئات لها صور معكوسة، ولكن في بعض الحالات كما هو الحال في مجال الأدوية قد يرغب العلماء في الحصول على جانب واحد فقط، وهذا أمر شائع في الطبيعة، ولكن لم يكن من الممكن إعادة إنتاجه في المختبر حتى اكتشف سواي كيفية تشكيل نصف صورة معكوسة فقط. وتقول الأكاديمية إن سواي هو أول من حقق ذلك. وقد ولد سواي البالغ من العمر 76 عاما في محافظة هيروشيما، وهو الآن أستاذ فخري في جامعة طوكيو للعلوم. هذا وقد التقى العالم الياباني سواي كينسو الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء مناصفة بالصحفيين في جامعة طوكيو للعلوم في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وسواي أستاذ فخري في الجامعة، وظهر في مكان انعقاد المؤتمر الصحفي مرتديا بدلة وتلقى باقة من الزهور بابتسامة. وفي حديثه للصحفيين قال سواي إنه ممتن للغاية لهذا التقدير، وسعيد للغاية لأنه تقاسم الجائزة مع الكيميائي الفرنسي هنري بي كاغان، وقال إنه لم يكن ليتمكن من التوصل إلى الاكتشاف الذي أدى إلى تكريمه لولا مساعدة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة. وقال سواي إنه يشعر بامتنان بالغ لأن الإعلان عن الفائزين بالجائزة قد ساهم في زيادة الوعي بمجال أبحاثهم وساعد في توضيح سياقه. وقال: على الرغم من أنني لا أستطيع أن أقول أنني لم أواجه أي صعوبات، إلا أنني لم أشعر بالضيق أبدا، لأنني كنت قادرا على القيام باكتشافات جديدة، وهي عملية استمتعت بها ووجدتها مؤثرة. وقال إنه أجرى بحثه دون أن يعلم ما إذا كان سيؤدي إلى النتيجة التي يريدها، وأضاف أن أهمية اكتشافه لم تفهم بالكامل بعد، ولا بد أن تظهر أشياء رائعة أخرى. وقال إنه يأمل بالمساهمة في مجال بحثه بأي طريقة ممكنة.

أقامت مجموعة من الناجين اليابانيين من القصف الذري حائزة على جائزة نوبل، أقامت احتفالا بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها. وحضر الفعاليات التي أقيمت في طوكيو يوم الأربعاء نحو 140 شخصا. وكانت منظمة نيهون هيدانكيو أو الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية التي تأسست عام 1956 كانت قد حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2024. وبدأ المشاركون بالوقوف لحظة صمت حدادا على ضحايا القصف الذري في عام 1945 والصلاة من أجل انتهاء الصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم. وأشار الرئيس المشارك للمجموعة تاناكا تيرومي إلى أن 81 عاما قد مرت على القصف الذري ومر 70 عاما على تأسيس هيدانكيو، لكن التهديدات النووية لا تزال قائمة. وقال إن المنظمة ستنقل أمنيات الناجين من القصف الذري أو الهيبوكشا إلى الأجيال الشابة والراغبين في القضاء على الأسلحة النووية، كما ستواصل المنظمة مطالبة الحكومة اليابانية بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية وأن تتبوأ مكانة رائدة في حركة عالمية للقضاء على هذه الأسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة على فرع لشركة يابانية لتصنيع التبغ في أوكرانيا، مدعية أنها كانت تنتج ذخيرة للقوات الأوكرانية. ونفت شركة جابان توباكو انترناشونال جي تي آي هذه المزاعم، كما صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK كتابيا بأن جميع موظفيها بخير. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها شنت ضربة واسعة النطاق على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية لموانئ وسفن باستخدام أسلحة أرضية وبحرية وجوية وطائرات مسيرة. وشمل ذلك مصنع التبغ التابع لشركة جي تي آي في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا. وجاء في البيان الرسمي لشركة جي تي آي: تقوم شركة جي تي آي بتصنيع وبيع منتجات التبغ ولم تشارك قط في الإنتاج العسكري. وجاء في البيان أيضا أن المصنع تعرض لضربات في عدة مناسبات وأن عملياته قد تم تعليقها قبل الضربات. داهمت لجنة التجارة العادلة اليابانية 4 من كبار مصنعي البيرة اليابانيين بتهم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، ويشتبه في قيامهم بتشكيل كارتيل احتكاري لتنسيق رفع أسعار البيرة. وتتخذ شركات أساهي برواريز وكيرين برواري وسابور برواريز وسانتوري سبيريتس تتخذ جميعها من طوكيو مقرا لها، وتمتلك أكثر من 90% من حصة سوق البيرة المحلية. وتقول المصادر إنه يشتبه بها بالتآمر لتحديد متى وكم سيتم رفع أسعار البيرة عند شحنها إلى تجار الجملة. وكانت الشركات قد رفعت الأسعار في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2022 وإبريل نيسان عام 2025، عازية ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وقد تزامن توقيت الإعلانين بشكل كبير. وجميع الشركات الأربع أعضاء في الاتحاد الياباني لمصنعي البيرة، وتشير مصادر إلى أن الاتحاد يعقد اجتماعات شهرية وأن مسؤولين على مستوى رؤساء الأقسام اجتمعوا سرا لتنسيق الأسعار، وشملت المناقشات المشروبات الشبيهة بالبيرة. وأعلنت كل شركة أنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق. وقد علق الأمين العام للجنة التجارة العادلة اليابانية إيواناري هيرو على هذه القضية، وقال: لا أنكر أن تحقيقا يجري اليوم، لكنني أفضل الامتناع عن التعليق على التفاصيل نظرا لأن المراجعة الأولوية جارية، وأولويتنا القصوى هي التحقق من وقائع القضية.
السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيو ني كاكو إي
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لي مايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك نياوني.
0: يا مايك هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
4: ألو سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا.
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب.
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول
4: وكريمشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا
3: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك نياو ني كاكو إي
4: أريشي نا أنو سمي ماسن نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي هاكبسكان وا هيداري ني أريماس
4: واكاريماشتا أريغاتو غوزايماس
3: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: نينجا 博物館
0: هو متحف النينجا.
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
5: دو إيتارا إي ديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: مادي،
0: ثم قولوا
5: دو إيتارا إي ديسكا. إيتارا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا.
5: دو إيتارا إي ديسكا. نينجا 博物館 مادي دو إيتارا إي ديسكا.
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة. إليكم المعاني.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
3: كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
6: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق. أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: このホテル. このホテル.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: すみません.
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
6: すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか? すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
7: سميماسن. شينكانسن نو هوم ما دي دو إيتارا إي ديسكا؟ سميماسن.新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: ميجي
0: ويسار يعني
5: هداري
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
5: مسج.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا.
5: まっすぐ。
0: سر على طول الطريق يعني
5: まっすぐ行ってください。
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: 曲がる
0: أي ينعطف وقل
5: 右に曲がってください。
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: العالم الياباني سواي كينسو يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، منظمة نيهون هيدانكيو تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها، روسيا تشن هجوما على شركة في أوكرانيا تابعة لشركة اليابان للتبغ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصبح العالم الياباني سواي كينسو أحد فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام لاكتشافه التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وقد أوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن بعض الجزيئات لها صور معكوسة، ولكن في بعض الحالات كما هو الحال في مجال الأدوية قد يرغب العلماء في الحصول على جانب واحد فقط، وهذا أمر شائع في الطبيعة، ولكن لم يكن من الممكن إعادة إنتاجه في المختبر حتى اكتشف سواي كيفية تشكيل نصف صورة معكوسة فقط. وتقول الأكاديمية إن سواي هو أول من حقق ذلك. وقد ولد سواي البالغ من العمر 76 عاما في محافظة هيروشيما، وهو الآن أستاذ فخري في جامعة طوكيو للعلوم. هذا وقد التقى العالم الياباني سواي كينسو الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء مناصفة بالصحفيين في جامعة طوكيو للعلوم في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وسواي أستاذ فخري في الجامعة، وظهر في مكان انعقاد المؤتمر الصحفي مرتديا بدلة وتلقى باقة من الزهور بابتسامة. وفي حديثه للصحفيين قال سواي إنه ممتن للغاية لهذا التقدير وسعيد للغاية لأنه تقاسم الجائزة مع الكيميائي الفرنسي هنري بي كاغان، وقال إنه لم يكن ليتمكن من التوصل إلى الاكتشاف الذي أدى إلى تكريمه لولا مساعدة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة. وقال سواي إنه يشعر بامتنان بالغ لأن الإعلان عن الفائزين بالجائزة قد ساهم في زيادة الوعي بمجال أبحاثهم وساعد في توضيح سياقه. وقال: على الرغم من أنني لا أستطيع أن أقول أنني لم أواجه أي صعوبات، إلا أنني لم أشعر بالضيق أبدا لأنني كنت قادرا على القيام باكتشافات جديدة، وهي عملية استمتعت بها ووجدتها مؤثرة. وقال إنه أجرى بحثه دون أن يعلم ما إذا كان سيؤدي إلى النتيجة التي يريدها، وأضاف أن أهمية اكتشافه لم تفهم بالكامل بعد، ولا بد أن تظهر أشياء رائعة أخرى. وقال إنه يأمل بالمساهمة في مجال بحثه بأي طريقة ممكنة.

أقامت مجموعة من الناجين اليابانيين من القصف الذري حائزة على جائزة نوبل، أقامت احتفالا بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها. وحضر الفعاليات التي أقيمت في طوكيو يوم الأربعاء نحو 140 شخصا. وكانت منظمة نيهون هيدانكيو أو الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية التي تأسست عام 1956 كانت قد حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2024. وبدأ المشاركون بالوقوف لحظة صمت حدادا على ضحايا القصف الذري في عام 1945 والصلاة من أجل انتهاء الصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم. وأشار الرئيس المشارك للمجموعة تاناكا تيرومي إلى أن 81 عاما قد مرت على القصف الذري ومر 70 عاما على تأسيسه.

على فرع لشركة يابانية لتصنيع التبغ في أوكرانيا، مدعية أنها كانت تنتج ذخيرة للقوات الأوكرانية. ونفت شركة جابان توباكو انترناشونال جي تي آي هذه المزاعم، كما صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK كتابيا بأن جميع موظفيها بخير. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها شنت ضربة واسعة النطاق على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية لموانئ وسفن باستخدام أسلحة أرضية وبحرية وجوية وطائرات مسيرة. وشمل ذلك مصنع التبغ التابع لشركة جي تي آي في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا. وجاء في البيان الرسمي لشركة جي تي آي: تقوم شركة جي تي آي بتصنيع وبيع منتجات التبغ ولم تشارك قط في الإنتاج العسكري. وجاء في البيان أيضا أن المصنع تعرض لضربات في عدة مناسبات، وأن عملياته قد تم تعليقها قبل الضربات. داهمت لجنة التجارة العادلة اليابانية 4 من كبار مصنعي البيرة اليابانيين بتهم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، ويشتبه في قيامهم بتشكيل كارتيل احتكاري لتنسيق رفع أسعار البيرة. وتتخذ شركات أساهي برواريز وكيرين برواري وسابور برواريز وسانتوري سبيريتس تتخذ جميعها من طوكيو مقرا لها، وتمتلك أكثر من 90% من حصة سوق البيرة المحلية. وتقول المصادر إنه يشتبه بها بالتآمر لتحديد متى وكم سيتم رفع أسعار البيرة عند شحنها إلى تجار الجملة. وكانت الشركات قد رفعت الأسعار في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2022 وإبريل نيسان عام 2025، عازية ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وقد تزامن توقيت الإعلانين بشكل كبير. وجميع الشركات الأربع أعضاء في الاتحاد الياباني لمصنعي البيرة، وتشير مصادر إلى أن الاتحاد يعقد اجتماعات شهرية، وأن مسؤولين على مستوى رؤساء الأقسام اجتمعوا سرا لتنسيق الأسعار، وشملت المناقشات المشروبات الشبيهة بالبيرة. وأعلنت كل شركة أنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق. وقد علق الأمين العام للجنة التجارة العادلة اليابانية إيواناري هيرو على هذه القضية، وقال: لا أنكر أن تحقيقا يجري اليوم، لكنني أفضل الامتناع عن التعليق على التفاصيل نظرا لأن المراجعة الأولوية جارية، وأولويتنا القصوى هي التحقق من وقائع القضية. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيانه كاكوي
3: うれしいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
2: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。

0: إليكم المعاني.
1: كايتو يقول لي مايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك نيانه.
0: يا مايك هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
3: أريسينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
3: ألو سميماسن.
0: من فضلك.
3: نينجا حكبسكان مادة دو إيطرا إيديسكا.
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب.
2: この道をまっすぐ行ってください。
0: سر على طول هذا الشارع.
2: 博物館は左にあります。
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول.
3: わかりました。
0: فهمت.
3: ありがとうございます。
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا.
2: さあ、行こう。
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك، 似合うね. かっこいい.
3: 嬉しいな. あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
4: 忍者博物館
0: هو متحف النينجا.
4: ماده
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
4: どう行ったらいいですか؟
0: يعني كيف يمكن الذهاب؟ عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين، اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
4: ماذا؟
0: ثم قولوا
4: どう行ったらいいですか؟ 行ったら
0: هي صيغة الشرط من الفعل
4: 行く
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي. استمعوا ورددوا.
4: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
2: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: إليكم المعاني.
2: すみません。
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
2: 金閣寺までどう行ったらいいですか؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد 金閣寺؟
4: 金閣寺
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
2: 101番のバスに乗ってください。
1: اركب الحافلة رقم 101.
4: 101番
0: يعني رقم 101.
4: بس
0: هي الحافلة.
4: نوت
0: هي صيغة ت من الفعل
4: نور
0: أي يركب.
4: نوت كداساي
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق. أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
4: このホテル. このホテル.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
4: すみません
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
2: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。 このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
4: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
5: すみません. شينكانسن نو هوم までどう行ったらいいですか؟すみません.新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
4: 右
0: ويسار يعني
4: 左
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
4: まっすぐ
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا.
4: まっすぐ
0: سر على طول الطريق يعني
4: まっすぐ行ってください
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
4: 曲がる
0: أي ينعطف وقل
4: 右に曲がってください
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى
6: マイク似合うねかっこいい
3: 嬉しいなすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونه ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 8 أكتوبر 2021 لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: العالم الياباني سواي كينسو يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، منظمة نيهون هيدانكيو تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها، روسيا تشن هجوما على شركة في أوكرانيا تابعة لشركة اليابان للتبغ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصبح العالم الياباني سواي كينسو أحد فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام لاكتشافه التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وقد أوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن بعض الجزيئات لها صور معكوسة، ولكن في بعض الحالات كما هو الحال في مجال الأدوية قد يرغب العلماء في الحصول على جانب واحد فقط، وهذا أمر شائع في الطبيعة، ولكن لم يكن من الممكن إعادة إنتاجه في المختبر حتى اكتشف سواي كيفية تشكيل نصف صورة معكوسة فقط. وتقول الأكاديمية إن سواي هو أول من حقق ذلك. وقد ولد سواي البالغ من العمر 76 عاما في محافظة هيروشيما، وهو الآن أستاذ فخري في جامعة طوكيو للعلوم. هذا وقد التقى العالم الياباني سواي كينسو الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء مناصفة بالصحفيين في جامعة طوكيو للعلوم في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وسواي أستاذ فخري في الجامعة، وظهر في مكان انعقاد المؤتمر الصحفي مرتديا بدلة وتلقى باقة من الزهور بابتسامة. وفي حديثه للصحفيين قال سواي إنه ممتن للغاية لهذا التقدير وسعيد للغاية لأنه تقاسم الجائزة مع الكيميائي الفرنسي هنري بي كاغان، وقال إنه لم يكن ليتمكن من التوصل إلى الاكتشاف الذي أدى إلى تكريمه لولا مساعدة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة. وقال سواي إنه يشعر بامتنان بالغ لأن الإعلان عن الفائزين بالجائزة قد ساهم في زيادة الوعي بمجال أبحاثهم وساعد في توضيح سياقه. وقال: على الرغم من أنني لا أستطيع أن أقول أنني لم أواجه أي صعوبات، إلا أنني لم أشعر بالضيق أبدا لأنني كنت قادرا على القيام باكتشافات جديدة، وهي عملية استمتعت بها ووجدتها مؤثرة. وقال إنه أجرى بحثه دون أن يعلم ما إذا كان سيؤدي إلى النتيجة التي يريدها، وأضاف أن أهمية اكتشافه لم تفهم بالكامل بعد، ولا بد أن تظهر أشياء رائعة أخرى. وقال إنه يأمل بالمساهمة في مجال بحثه بأي طريقة ممكنة.

أقامت مجموعة من الناجين اليابانيين من القصف الذري حائزة على جائزة نوبل، أقامت احتفالا بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها. وحضر الفعاليات التي أقيمت في طوكيو يوم الأربعاء نحو 140 شخصا. وكانت منظمة نيهون هيدانكيو أو الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية التي تأسست عام 1956 كانت قد حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2024. وبدأ المشاركون بالوقوف لحظة صمت حدادا على ضحايا القصف الذري في عام 1945 والصلاة من أجل انتهاء الصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم. وأشار الرئيس المشارك للمجموعة تاناكا تيرومي إلى أن 81 عاما قد مرت على القصف الذري ومر 70 عاما على تأسيس هيدانكيو، لكن التهديدات النووية لا تزال قائمة. وقال إن المنظمة ستنقل أمنيات الناجين من القصف الذري أو الهيبوكشا إلى الأجيال الشابة والراغبين في القضاء على الأسلحة النووية، كما ستواصل المنظمة مطالبة الحكومة اليابانية بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية وأن تتبوأ مكانة رائدة في حركة عالمية للقضاء على هذه الأسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضرب

بالإضافة إلى البنية التحتية لموانئ وسفن باستخدام أسلحة أرضية وبحرية وجوية وطائرات مسيرة. وشمل ذلك مصنع التبغ التابع لشركة جي تي آي في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا. وجاء في البيان الرسمي لشركة جي تي آي: تقوم شركة جي تي آي بتصنيع وبيع منتجات التبغ ولم تشارك قط في الإنتاج العسكري. وجاء في البيان أيضا أن المصنع تعرض لضربات في عدة مناسبات وأن عملياته قد تم تعليقها قبل الضربات. داهمت لجنة التجارة العادلة اليابانية 4 من كبار مصنعي البيرة اليابانيين بتهم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، ويشتبه في قيامهم بتشكيل كارتيل احتكاري لتنسيق رفع أسعار البيرة. وتتخذ شركات أساهي برواريز وكيرين برواري وسابور برواريز وسانتوري سبيريتس تتخذ جميعها من طوكيو مقرا لها، وتمتلك أكثر من 90% من حصة سوق البيرة المحلية. وتقول المصادر إنه يشتبه بها بالتآمر لتحديد متى وكم سيتم رفع أسعار البيرة عند شحنها إلى تجار الجملة. وكانت الشركات قد رفعت الأسعار في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2022 وإبريل نيسان عام 2025، عازية ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وقد تزامن توقيت الإعلانين بشكل كبير. وجميع الشركات الأربع أعضاء في الاتحاد الياباني لمصنعي البيرة، وتشير مصادر إلى أن الاتحاد يعقد اجتماعات شهرية وأن مسؤولين على مستوى رؤساء الأقسام اجتمعوا سرا لتنسيق الأسعار، وشملت المناقشات المشروبات الشبيهة بالبيرة. وأعلنت كل شركة أنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق. وقد علق الأمين العام للجنة التجارة العادلة اليابانية إيواناري هيرو على هذه القضية، وقال: لا أنكر أن تحقيقا يجري اليوم، لكنني أفضل الامتناع عن التعليق على التفاصيل نظرا لأن المراجعة الأولوية جارية، وأولويتنا القصوى هي التحقق من وقائع القضية. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيهو نه كاكوي
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك نيهو
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
4: ألو، سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب.
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.

0: سيكون المتحف علي سارك.
1: ومايك يقول
2: わかりました.
0: فهمت.
2: ありがとうございます.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا
3: さあ行こう.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: مايك، 似合うね. かっこいい.
2: 嬉しいな. すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
2: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
2: 忍者博物館までどう行ったらいいですか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: 忍者博物館
0: هو متحف النينجا.
5: ماده
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
5: どう行ったらいいですか؟
0: يعني كيف يمكن الذهاب؟ عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: ماذا
0: ثم قولوا
5: どう行ったらいいですか؟ 行ったら
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: 行く
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
3: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: إليكم المعاني.
3: すみません。
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
3: 金閣寺までどう行ったらいいですか؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد 金閣寺؟
5: 金閣寺
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
3: 101番のバスに乗ってください。
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: باس
0: هي الحافلة.
5: نوت
0: هي صيغة ت من الفعل
5: نور
0: أي يركب.
5: نوت كداساي
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: このホテル. このホテル.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: すみません
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
3: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
6: سمي ماسن. شينكانسن نو هوم ماده دو إيتارا إي ديس كا؟ سمي ماسن. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: ميجي،
0: ويسار يعني
5: هيداري،
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
5: ماسوغو.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا.
5: ماسوغو.
0: سر على طول الطريق يعني
5: ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: مغار
0: أي ينعطف وقل
5: ميجي ني مغاتتي كوداساي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: マイク似合うね。かっこいい。
2: 嬉しいな。あのすみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
2: わかりました、ありがとうございます。
4: さあ行こう。
5: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلا توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونه ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 8 أكتوبر تشرين الأول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: العالم الياباني سواي كينسو يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، منظمة نيهون هيدانكيو تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها، روسيا تشن هجوما على شركة في أوكرانيا تابعة لشركة اليابان للتبغ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصبح العالم الياباني سواي كينسو أحد فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام لاكتشافه التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وقد أوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن بعض الجزيئات لها صور معكوسة، ولكن في بعض الحالات كما هو الحال في مجال الأدوية قد يرغب العلماء في الحصول على جانب واحد فقط، وهذا أمر شائع في الطبيعة، ولكن لم يكن من الممكن إعادة إنتاجه في المختبر حتى اكتشف سواي كيفية تشكيل نصف صورة معكوسة فقط. وتقول الأكاديمية إن سواي هو أول من حقق ذلك. وقد ولد سواي البالغ من العمر 76 عاما في محافظة هيروشيما، وهو الآن أستاذ فخري في جامعة طوكيو للعلوم. هذا وقد التقى العالم الياباني سواي كينسو الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء مناصفة بالصحفيين في جامعة طوكيو للعلوم في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وسواي أستاذ فخري في الجامعة، وظهر في مكان انعقاد المؤتمر الصحفي مرتديا بذلة وتلقى باقة من الزهور بابتسامة. وفي حديثه للصحفيين قال سواي إنه ممتن للغاية لهذا التقدير وسعيد للغاية لأنه تقاسم الجائزة مع الكيميائي الفرنسي هنري بي كاغان، وقال إنه لم يكن ليتمكن من التوصل إلى الاكتشاف الذي أدى إلى تكريمه لولا مساعدة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة. وقال سواي إنه يشعر بامتنان بالغ لأن الإعلان عن الفائزين بالجائزة قد ساهم في زيادة الوعي بمجال أبحاثهم وساعد في توضيح سياقه. وقال: على الرغم من أنني لا أستطيع أن أقول أنني لم أواجه أي صعوبات، إلا أنني لم أشعر بالضيق أبدا لأنني كنت قادرا على القيام باكتشافات جديدة، وهي عملية استمتعت بها ووجدتها مؤثرة. وقال إنه أجرى بحثه دون أن يعلم ما إذا كان سيؤدي إلى النتيجة التي يريدها، وأضاف أن أهمية اكتشافه لم تفهم بالكامل بعد، ولا بد أن تظهر أشياء رائعة أخرى. وقال إنه يأمل بالمساهمة في مجال بحثه بأي طريقة ممكنة.

أقامت مجموعة من الناجين اليابانيين من القصف الذري حائزة على جائزة نوبل، أقامت احتفالا بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها. وحضر الفعاليات التي أقيمت في طوكيو يوم الأربعاء نحو 140 شخصا. وكانت منظمة نيهون هيدانكيو أو الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية التي تأسست عام 1956 كانت قد حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2024. وبدأ المشاركون بالوقوف لحظة صمت حدادا على ضحايا القصف الذري في عام 1945 والصلاة من أجل انتهاء الصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم. وأشار الرئيس المشارك للمجموعة تاناكا تيرومي إلى أن 81 عاما قد مرت على القصف الذري ومر 70 عاما على تأسيس هيدانكيو، لكن التهديدات النووية لا تزال قائمة. وقال إن المنظمة ستنقل أمنيات الناجين من القصف الذري أو الهيبوكشا إلى الأجيال الشابة والراغبين في القضاء على الأسلحة النووية، كما ستواصل المنظمة مطالبة الحكومة اليابانية بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية وأن تتبوأ مكانة رائدة في حركة عالمية للقضاء على هذه الأسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة على فرع لشركة يابانية لتصنيع التبغ في أوكرانيا، مدعية أنها كانت تنتج ذخيرة للقوات الأوكرانية. ونفت شركة جابان توباكو انترناشونال جي تي آي هذه المزاعم، كما صرحت لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK كتابيا بأن جميع موظفيها بخير. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها شنت ضربة واسعة النطاق على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وأن عملياته قد تم تعليقها قبل الضربات. داهمت لجنة التجارة العادلة اليابانية 4 من كبار مصنعي البيرة اليابانيين بتهم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، ويشتبه في قيامهم بتشكيل كارتيل احتكاري لتنسيق رفع أسعار البيرة. وتتخذ شركات أساهي برواريز وكيرين برواري وسابور برواريز وسانتوري سبيريتس تتخذ جميعها من طوكيو مقرا لها، وتمتلك أكثر من 90% من حصة سوق البيرة المحلية. وتقول المصادر إنه يشتبه بها بالتآمر لتحديد متى وكم سيتم رفع أسعار البيرة عند شحنها إلى تجار الجملة. وكانت الشركات قد رفعت الأسعار في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2022 وإبريل نيسان عام 2025، عازية ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وقد تزامن توقيت الإعلانين بشكل كبير. وجميع الشركات الأربع أعضاء في الاتحاد الياباني لمصنعي البيرة، وتشير مصادر إلى أن الاتحاد يعقد اجتماعات شهرية، وأن مسؤولين على مستوى رؤساء الأقسام اجتمعوا سرا لتنسيق الأسعار، وشملت المناقشات المشروبات الشبيهة بالبيرة. وأعلنت كل شركة أنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق. وقد علق الأمين العام للجنة التجارة العادلة اليابانية إيواناري هيرو على هذه القضية، وقال: لا أنكر أن تحقيقا يجري اليوم، لكنني أفضل الامتناع عن التعليق على التفاصيل نظرا لأن المراجعة الأولوية جارية، وأولويتنا القصوى هي التحقق من وقائع القضية. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيو نه كاكوي.
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك، نيو네.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
4: ألو، سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبتسكان مادي دو إيتارا إيديسكا؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب.
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتيكوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبتسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول
4: وكاريماشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا
2: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.

0: マイク似合うね、かっこいい。
1: 嬉しいな。あのすみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました、ありがとうございます。
2: さあ行こう。
3: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
3: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
4: نينجا 博物館
3: هو متحف النينجا.
4: ماده
3: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
4: どう行ったらいいですか؟
3: يعني كيف يمكن الذهاب؟ عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
4: ماذا؟
3: ثم قولوا
4: どう行ったらいいですか؟ 行ったら
3: هي صيغة الشرط من الفعل
4: 行く
3: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي. استمعوا ورددوا
4: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
5: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
3: إليكم المعاني.
5: すみません。
6: من فضلك.
3: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか؟
6: كيف يمكن الوصول إلى معبد 金閣寺؟
4: 金閣寺
3: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
5: 101番のバスに乗ってください。
6: اركب الحافلة رقم 101.
4: 101番.
3: يعني رقم 101.
4: باس
3: هي الحافلة.
4: نوت
3: هي صيغة ت من الفعل
4: نور
3: أي يركب.
4: نوت كداساي
3: يعني اركب من فضلك.
6: استمعوا ورددوا.
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
3: تعالوا نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلاً أنت تريد الذهاب إلى فندق. أشر إليه على الخريطة واسأل. هذا الفندق يعني
4: このホテル. このホテル.
3: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
4: すみません。
3: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
5: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
3: أنت الآن في محطة كيوتو. ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
4: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
3: تفضلوا.
7: سميません. شينكانسن نو هوم までどう行ったらいいですか؟ سميません. شينكانسن نو هوم までどう行ったらいいですか؟
3: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
4: ميجي،
3: ويسار يعني
4: هيداري،
3: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
4: ماسوغو.
3: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا
4: ماسوغو.
3: سر على طول الطريق يعني
4: まっすぐ行ってください。
3: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
4: مغار
3: أي عطف وقل
4: ميجي ني مغات كوداساي.
3: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
0: مايك نياو ني كاكوي
1: أريشي نا أنو سميません نينجا 博物館 までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
6: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
3: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
6: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
3: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونة ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا. طوكيو.